سمع يا هاد سمع يا هاد قال المسلم طول الليل وافهمك تنجو تاني فوق يا دكتور فلوس

0: شير من مسيف بس
1: حتى تفاصيل بها شير
2: الا الا الا
1: هذا كل بلا ما انا بعنا بدو كذا بي ام بي هذا دي لوتون دو سي كافي سي سيري سي سي سي لا بير مال دي
2: يا سالي ليغو الا الا الا الا الا
0: كنت انا شيء ما مشي